العاشر سيد يلا تمام قدام الله كريم ايوه ايوه عاشر سيد يلا تمام قدام الله كريم.